كبرات سمعتنا سمعوز لكم ناي إرسال برنامج بمعكنة سي اف سي ار تيس آلت بحام وشت اف امز محلالة ناي ساسكتن كوميتي راديو كبرات سمعتنا بقر ناي لومي كلتا ملأختي جمّر يا نعلت حدا نعلت كلتا ندمزل لصمون مالتي ناي إرسال

كرات سمعتنا اسم اوزو لخم ناي الترا بروغرام بمعكن سي اف سي ار تس انت محمد مشتي اف ام زم حلالف ناي ساسكاتون كوميت ريديو كبرات سمعتنا بار كل تمر اختي ناي لون معلتي قداميتي علت حالا علت كلتن دمزلو سمون مالتي ناي الترا فيستيفال اب ادمنتن ككاري عبد فستيفال كحساي برهي مس بتصوتو دمصاو تصوتاي كموصو مخانم كومو انت خلعي مال اختي لي انفرام كوميونيتي اوف ساسكاتشوان نعلت شمونت اوغست نبايت لي عدك قبر كم تلمود عمت عمت غيريو عدت نساسكاتشوان بار اوغست شمونت انفرام كوميونيتي اوف ساسكاتشوان قبر لذي قولو أبال زخوني أبزي ألتزيم سانا حبيلون وخعل بخبري نعد أمولو

كبرات سمعتنا سمعوا لهم ناي ارترا بروغرام بمعك الناس سي اف سي ار تس انا طبعا مش تف ام زم على الف لاي ساس كاتن كوميت ريدي كبرات سمعتنا مبار قلت ملأتي قداميتي نعلة حدا كلتن زم زلا سومني فستيفال ناي ارترا بادمنتن ككاد عبز فستيفال مبار كحساي برهي تمتعو تتعواتاي مس بتصوتو كركب تخالعيت ملغتي إرتفان كوميونيتي أوف ساسكاتشوان أوغست شمونت علت شمونت أوغست عدت نبايكلك كبري كنت لمود عمت عمز زقمرا بعد بار علت شمونت أوغست نبايكلك عدت كبري كلو أولنا إرتفان كوميونيتي أوف ساسكاتشوان أبز علت زي مسانا حبيرو نغو خيعل بخبري نقدم يبلو

كبرات سمعتنا السمعوز اللهم ناي إرثرا بروغرام بمعكن نسيف سيار تس آنت بحموش تف أمز محرالف ناي ساسكاتن كوميونيتي راديو كبرات سمعتنا مبار يعني مش رشا ملقتنا كلتا ملقتي مش رشا دو علفة عجي بجمرة علت حالا كلتا مش رشا سومونزي ما بزمزولة سوموني ناي إرثرا فستيفال أب إلمنتن ككاي أبزي فستيفال زي كاساي بره دمتاو تتعوتاي مسبتاتو غركر كومون ناي إرتفان كوميتي أوف ساسكاتشوان نعلت جمونت أوغست نبايك لك عدك كبر زي عمت عمت زغوري لزي أبزي عدت زي كل أبال مسانا حبيرو نغوحل بخبري نعدم يبلو شما قلي Committee of Saskatchewan.